سيدي عثمان سيمام الجميل، شيخ سيدي أبو بكر باي جميل، الحاجي منصور سي باي جميل، سرنج منصور سي رتي جميل، شيخ أحمد تيجان سي رتي جميل.

من يما جاغل من يانجي نان باتي لاي باوالو آنما لغنغ نان توق فكر بك كي لبلا نجوك دي توكي واتي باب موي ديال بسي مندين أدو كالبه دفلان لاواتي يوني صننا

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: وا وا بس كده يا بلا جزاء
0: اكون بين الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تشاو خريب كان بكن فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بقولك فريجور فريجور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كت الشكال بنت مشى كت الشكال موتالو من جاي تزار موتالو ما مزارن تمبي ما مزارن تمبي موتالو انجلو ما مزار ak bo camara sar mu mamou sar ak gisse mu mamou sar ablay sar sambal bay cheval mari jatt mamou sar antam bay mbaba barke ndiri bi fam jay mam jeccelam bi ñor mamou sar mu farakan jow moko gokk mo jale ba sa dalay jay waluy wa ku mbaba ndafay jor jëmba jor ndafay jor tan jor ndafay jor fari jor ndafay jor awa jor ndafay jor law bay mo ciatu ndafay jor law dal ma nga jëjëlo ci ndomba yaram maam tay ma nga jey jalawali musima jom taj ma nga di keur mbay ma jox sara jor musima jom taj ma di jalawali koko atman dara fa atman dara ma gamu dara fa jor dara fari jor dara fa dara fa mbab chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ndoy demba xuri demba nanci demba jele demba nanci ma la ci musu do nangu jallali ba yok fara fanta ma ci dagamal ndal ko di bermanta gogol la
1: o tahnilla wa fatna yembo senega I'm going to go to the hospital.

عمرك نور سبايا دانا جخي مسكين وايو توكر ياكو جخي تكجي جخي مسكين ندام سبايا بوخيخ

جرزه نگار قجوغا مرب جام ام جي بسمار عدد لا يسمار سباي مار داربي مملي دقاب لا يتال باي بطال كتي سمار عدد لا يسمار جيني سمار سمار مجوغا مرب جام ياسين فاتف kati mazum jigen jongu may kumba bob mere ndu ndaw xare dar ko ci nek jurna bur may kumba gaw baytan nga

حمد دمال مختار كيرنا كيرنا بأمر ولي الواليا بأمر فاطمة سيدنا.

بيت ابو مردين اكثر دجاج بيجي تكبو مكشي جوال بيكون دك تندرجي جمت فاتك

جاك بوار فوق مخريج برم فاد ما دو راس لين دو نجوجم نجوجم ين دو دو بيما ين دو فين دو نان اي ستات قدو زمباب فاد ما مخريج جاك جور جروم لنجي لنجي

مجمعيام بابا قرقي أحمد سيسا مريكة مريام بابا قرقي مجر كنتم فال أقلي جي من البر ما يشام رمك ما يشام كان منتعر يول وشزج واي برمزار بولي موج sen barmak ali barmak yelli barmak magar sen barma ya jar tabi job ya jar tunda tezel mi chilam budis bi abi amad maryan adna

يقوم بالعجاجة بينهم يفرق الجوك سبابة بات والتجوك شمال بيانا المدباتهم تجوك سبايب دان بكبوني قجيش جالجوك

وياي انت جنجري جنجر يا باتي بصوت الامام يتمالي ودايما بالباك بالفجر كتبك مني لجين لطنطور كتبك رساطور وندم هم بدنا يقوم يا دوب رابع انت